0: yang engkau turunkan dalam kitabmu atau nama yang engkau ajarkannya kepada seseorang dari makhlukmu atau dengan nama yang sangat berpengaruh di sisimu dalam mengetahui yang gaib, kiranya engkau jadikan Al-Quran itu sebagai pelipur hatiku, sebagai cahaya penerang dadaku, sebagai pelapas kesedihanku, dan sebagai penawar kepedihanku. Melainkan Allah akan menghilangkan kepedihan dan kesusahannya, serta menggantinya dengan tempat yang lebih menyenangkan. Dari itu, janganlah kita mudah berputus asa dari rahmatnya, dan berdoalah, terus berdoa memohon kesenangan dan kebaikan kehidupan di dunia dan kesenangan yang bakal kita terima di akhirat nanti, di samping melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni abduk, wabnu abdik, wabnu amatik, nasiyati biyadik. Madhim fiyya hukmuk, adlum fiyya qadauk. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
2: Doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا حبيب السائلين ويا هادي الحائرين ويا موصل المنقطعين أدمنا وأدم أهلنا وأولادنا ومواطن بلدنا وجميع المسلمين والمسلمات في الحالة السعيدة في كل طرقة جديدة وأدخلنا على حضرتك العظيمة مداخل أهل القلوب السليمة واجعل لنا من أمرنا فرجا ومن ضيقنا مخرجا وإذا فتحت لنا بابا من العلم فاجعله من أوسع الأبواب واحفظنا من سوء الحجاب وسوء العذاب والانقطاع بالأسباب يا أمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين بعدنا مما نخاف اللهم إنك قلت وقولك الحق إنا فتحنا لك فتحا مبينا وقلت نصر من الله وفتح قريب وقلت ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقلت إذا جاء نصر الله والفتح Wa qulta wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma bihaqqi hadhihi al-ayat iftah lana abwab rahmatik wa abwab al-khair wa abwab al-barakah bismika walajna wa bika kharajna wa 'alayka tawakkalna. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma inna nas'aluka khair hadzal bilad, negara Brunei Darussalam, fathahu wa nurahu wa barakatahu, wa nas'aluka khairahu wa khaira ma fih wa man fihi, wa na'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fihi wa man fihi. Allahumma ihfaz biladana wa biladal muslimina jami'a, wahfaz ma fiha wa man fiha bisirri qawlik, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wa amminha wa ammin ma fiha bisirri qawlik, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. وحصنها بحولك وقوتك وحصن ما فيها ومن فيها بحولك وقوتك من كل الشيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. سبحان من قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا الله يا الله يا الله يا حميد يا مجيد، يا من عندك مرادنا عليك حفظنا، يا ناصر يا معين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعنا على كل حال بفضلك يا حليم، ببركة اسمك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والفتن والمحان وشرور الحروب والعدوان. اللهم ارحمهم وارزقهم واكشف كروبهم وهمومهم واستر عيوبهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم واغفر لموتاهم وآمنهم في أوطانهم ولا تأخذهم بسوء أعمالهم وانصرهم على أعدائهم وأعدائك أعداء الدين وخالف بينهم وأنزل عليهم العذاب الأليم بقدرتك وجبروتك وشدة بأسك عليهم آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب